0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Tigrinya.
1: كبرى سمعتنا كما يحذركم كما يكنهم لومي على تشدشت سنة قلت شحن أسران شدشتانيو مدى بات حيزة قريبا له مدى بعربي تسفاي تخلي مجمريا أرست زينا تو قطي لها زينا أقداس زولكم مدى بات حيزة قريبا لهم وانو خطكاتها طولو بخبري نعدمكو مجمريا أرست زينا سلت قجل هكدف نسنتت سقاين شجرن زيغاتات إرترا وطن قجل هكدف نأسرات زينا بزرزر سلت قجل هكدف نسنتت قجل هكدف هزبي إرترا أبتحتي ملكون مئتاون نمكو زسارن تنتاو ميلا مدن قارن متماين كم ميلا يتكم اللوم هلاو تغاليسو قجل هكدف بزيكاتي نسالسان حمشتان عمتات بتكالات تطو غيرو زوردو كلو عينت شكونان مكاسب او مسلن نهزبي ارترا حابرتا بمخلقن بمتماين اب شاف بسيحو نزركب ادما سلطانو كناو حيصعر مهلاو زتاوسو منشتات بفلاي اتي كاب كتماتات توطع نزنبر هزبنا اب قب زبالي نايدون قرن عالم تاثيرو نخنبر كاب كال وان بزتفل عليه يسرح اللوم هلاو يم ستقصو ازي ابقزي اجيلان نتزو ترزن بري ميلا ادم كيركا اقزا تنتاويان مسافن تي نقصت اب تحتي قد صروم نزنو برو سبات نمقزا ان من بركاخن زبلا عند ستن بمحرامن كاب حابريتا بملتصالن كم اقحا كشت وم كلوت ومن بسقاين قتل ومن يخولم من باروز تقصو تمن جتاهات كلو نقر كسيرو ابتفش الناز بسحيق وجله هكدف كا نزي ناي زمنه قيلان نتميلا اب هزبنا بمسراس زدون قره هزبي نمسرح يقالت مولاو يوم قلي صوم وجله هكدف اب اسران حدن كفلة زمن باني بقوطري سب مهابن زي قتل زي محر أسبيزا بخبن بمعدالن ميلا قيلا نت أب هزبنا نعمتات زتكم اللوزلو زتقصوتهم من جتات زي قيلاوي أتحاس أسبا من كساس هزبين مكوزارن بفرحي إشيلو نخبدو زقزا حبرة السابن مهناتن كالق نكاي حاسب زعلمي صباح دحريق وجلي صباح دحريق وجلي هكدف نتفتر إيرتراون عبيت أقام كفتر زغل حرقنيا أقباب مخانيوم زغل صوتهم من شيطات وجل هكدف بسانكيز فطرو مرزام تسرى هزبي سرعات هزبي إيرترا كي حرس كي نقدن كي سرحن تخل كيلو من إسايات دكو أب قدد هاقراوي أقل قلوت وي هاقراوي بارنت تأسيروم بزطرفون تسدي زطرفون تسريدهم هاجرون كاب نقداوي من كسقاس بخيرا فابريكاتات كاب سرح وطا وخينو لعول شغلة البنتن جنينو بعبيوكا هزبي إرترا كاب ناي حاولا تكابو زطور زلمسي هزبي كوينو مهلاو زغسي اتي منشي هزبي إرترا نزحك زي ترديو كغطمو انت زي تبقيسو زفترو بسلا صباح كبيت واقا زغفليو كم ساعبين مرزام سرعات محدرا قجل هكدف عبي كفال حبرة سب إرترا كاب إدنا بآفوز وخونه هيوات كحلفن تمسواتن تسأبين حوالا كوينو كدنن كوينو مهلاو نتي أب هزبنا وريدو زولو بسلا بمتكاس زرقا قوز مجتات قجل هكدف تاريفو زولو عمري سلطانو نمنوح أبلي علي هزبي إرترا نايس انتت أواج كأوج زي سقم قجلي بمخانو كم هزبي ناين قحات دو وال يهرمنا مهلاو يوم تقيسوم زدقسو وثم مجتات كم زي تتقسي يبولنبر قجلي هكدف قن زي اوج مسرح تسنتت قابل علي هزبي إرترا اتي هاقراوي اقل قلوت زا او جلون قدب قلبو مسقبرونيو قبراوي كوينو من اسي إرترا كمرعون نبرا غيرو نخي نخيفرن كوين الله بتوسخي اب ايرترا اغلغلوت عنا مبرحتي قرب زته صريماي حزباوي مغعزيا تليفون منبره ابايتي زامسلو مسرتاويان نغرات بقعت سلازي بلومن وخولات سلازي يكونون حزبنا بسنكي محدار وجل الهدف

كاب مكلالن تخلا إن كلها قربة بجعت خلين كام قرابن كال ترجم يبلون زين قلين أي وصاي محبرات وين علماو مدنقار مثلالن كتك أملو زم الدبوت راح يكون زبلو زيقة تاتو حدا تايكون نتي كونة تاتتخ كتاتولن زي عزبون أب إرترا أب تحتي قجل هكدف نعامتات أب قدا قدن كونتينيراتن تداغوينم زلو إرتراويان أشم بايدو عدلات تمرتي كرخبو إتي مبعتاوي مثلات تنفقومن برهان صحاي كيريون بيتسوبوم كريئوامن زيفك أدولومن كاب هلوات نتاحتي كاب موتات نلعلي حالوات زلوهم يم وجل هكدف نملا هزبي إيطرا جهو حيزو بتيمتن مكاسب أو مثلن سئنت محبراوي أغلغلوتن الناس أغيو أبتعتي أو نزلو أسرات عدلات مرتي كفترولوم زي حسبن يو بوليتيكاوين بروباغاندان كي تكبراتون كحب مفتان ترح تتكوينو مجلس منستري تمرتي وجل هكذا بتوسخي اتينا ايشامناي كفلي هاقراو مرمرا نابالات حيلتات مكلخال ارتراون كم زد تقالل عمل كيتولو بمسرّة حبرتها من استري تمرتي وجل هكذا من إسايات أب علميهم عدلات تمرتي كوارتو تقصيبهم بقفا أب قدد وتهدرنان قلبتاو سراحن تقورينهم كمزلو زنصرن زكالعنيو زكا أب كينات تقرأي سماروهو زهابو مسكرنت وخل مرقاقزيو سبسلطان منستري تمرتي قجل هكدف سرعاته تمرتي إرترا زبالتا كمزو خنن بناتا كمزو وهبن يحبرن بر بتقبارغن بسنكي حانقوالن دقاسن ميلاتاتن بوليسيتاتن بزي دموزن بزي أخول قرب مسارحن ممهران كمهرو ملاقن قجل هكدف سرعاته تمرتي إرترا بايتا زيبيتو اوز كمزولو مراح قجل هكدف والك ملاقي فاشتاو مراح إساس أفور كبعلو قالي سوئيو بقالاتو فاشيشتاوي والكملاقي إساس أفوركي عصر تتات عاشحات عصر تخل تخفلي زودو تمهارو محلفي نتبي ايرخوفكمن تباهيلوم سمانين حمشتر مئتاويت نايل علاوي درجات مرتم كمزي كتصلون زرمو زرمو كمز طرفون قدام حدر كمز خونون عاولو بعلو زغلوزو يو أمو الجيل هكذا زبزح من إسيات تمهرتم تسناخيلهم أبو تدرنا يسمدون أب كناتي هالكون وين أب سدت يمرحون أب سهران مأكلاي بحرن تفيهم كا إذا قاعتي زي وج مصنات إيرتراويان سور مسرح الجيل هكذا كويد يركب كرة سمعتنا إتي نايزينا مدب أبزي يتقلل كسابتي أب مدى أب قال نحلف بذا مزيكا جانا.

0: نمذكرتها خوني ليه أوريدي ليه عندي قلت نمذكرتها من أنتو خون نقول لك زين معنا كم مزاج نختارنا أكوابينا من يزول له أنت هاي مسل كم فرد ما جم جم دخولنا نقلل نجار له نابنت كم زيد بالني عن توي أنا دقافي كون كنت طعام يكون كنت يدك حدا سب تخيل كم تروح قطرة إذا دك مهنيات وتخو معين من تايل تي قلنا مسافرنا يسرع كتردو أتفتن له ساعات ون يعطوا كايزول له أقدمه قم كله ريت هذا طول هذا سمع خي خاني حلفت خلاه خلنا يترعتي حدا كلاي لكن هذا خي دول فتات كابوليتيك
1: كرة سمعتي رديترا زي من البات جلسة بعدكم لمدين دان حدو أنا بتيال له أبتيال له تقام ما يكون كون مدقفون هاي دقفين زبلا زار بعد تزبلا دول أبكى كبابين خان رياي بتعجبتن بمكتتالن كنكر ازولو ها تكاتاتولو وانا كل يتراو كاتاتولو دولو ان دحنت نوبسون نهاغراو قالسي اجامو خبركت اتي زبركت توفي توفي زخي زولن نهاغراو قالسي سرح زغبرن عطبقو طمت خغبر تريرو خعيل سبات كودب صلاتو خا باندير حي جمعو ولم دقفتنا قجل له هدف كوينوم زيكونو ستم حادغنياتات زيومن كم زيومن تخوم زغونو ردو خوون سلا زلوو سويلو خا زيكونه زبلو دلو خا خاب تمكرتاتن كاب تعزبت ترا ون زخيد زلو مالتيو انتايو ابزون زغطمنان زريناني اب كتع قلقل كتع كاتعو خزارو زفتنوما أتر ربي كان دحرش كام جن أما هاجر كتافيريا بتشق يبلو مالتي أما هاجر نبعدا خد كون ديا زبل تكون نحنا خماركو هاجر كي تتف يوت على ساي واجاز خفل زلا هزبي كي برسن كيس أن تنيو على ساي زك على زلا واجان ده خفل متي واجاون خفل زلا مزجوج اللذي مدقف ويكان مزجوج اللذي متبق طفعت حجرا حبرة سب مخانو تردم كم زيز مجد أكلت خوينها أفايكوفتني سبعت نمد دخام جن جزا جزا نخرو أب أقوات سبعت أمي تمر يوم تزاربو مد خام سرحت عشرة ما عديو أمو نقتل لحن سو أنا زيادة منعو دقف نمهاب زيادة ها قربة نمقلاتي هنا تو أو زلو سلو تخوني
0: كان حيمانو تنمت عدوي نكس قاسات بفلاي دك اسمارا بتناي كدم درفتات نايب علي يمانا باريا عباي ود اسمارا قنز عينو تو دمت دولو نقارات نحرى نستو علو لألنا خينا كا بوليتيكا حيمانو تنمت عد نحرى إدكوا اتسرعات نزي أخم دووننا كنفلت كنكال لنا مانياتو كا بوليتيكا نتعد بحل يأمرو يلا عملت حدا سب سيح مشيت إنه حكينا دموزو بخمي كم دم حدا عن تح مشيت إنه الحاسي وبوليتيكا زيان
1: كبرات سمعت هي ردي إرترا لومي كل إرتراوي نفتحي سلة تجارب كا بوليتيكا بوليتيكينيا كون كمالت هيكونن بوليتيكينيا مالت توادا ديرو حجر كم رحن توادا ديرو حجر كم محادرن زبل بوليتيكينيا دقفنا توقع نتينا تعلمان متكل آمينون زلوا نحنا عن إرتراوي عن منبر متنفسي الناس ينزلنا نزقع بحقن بحقن بقوامن تأكيد مبال بوليتيكا وحطو محدرة وحطو محتات مالت بوليتيكا هتاريكا ما تيكونا قن انتايو نمد داخل مزخوون زبالكو ابزي زم احواتنا زحونا وتقصد اللون قدفنا انا بوليتيكا نحنا نايمة عبيتي نايدك كزاوتي كومون علالات كاب هاي مات وطاي بت هاي مات سرحال اي سرحال مات يكونن بهاي مات سرحال لي بمحبركم مات سرحال لي جن ازي تتبهيلون نمدخمي ازي ابزبن قالسي وندرغي ازي يسرحني يرتبهيلو اطبق غوس غوس سولد نبره حزب حزب غنبارو فلت ماتي وجل هدف جن ازي زغبر دوله جن ذو وافر دوله سبات نمدخم متخابات عين تاخب مات يكونن هو بزيادة قدر كاب زي مع عبيد خاسي مسمع عبيد خا تبلو بزح نقرات على له بزح تعلل على له كوينو قد بزعبا قد داي حاجرن محدران كين تنكف كين الزارب ذولا كان حركون أفك حاز مالتي نزيني مكياركا زكايرو كم زي تقصد لهم مثالي نايك أدم قالو بزح نقارة حاتري بزح نقارة حاتر عزب أبزي وانا تزكوارين يا همان مثالي أبزي دقز خيدن مسؤو توكو بلي أبزي ناي بعالات معالتنا تنتات زي تخايدن دحر كويلون نمعالتنا تنتات سوارو زي كونا سي نتهزبي حبرن كداننق جير كاترا حوهونا مبال درف هاي ويكا كان برد ناي سلطانا ناي مبالين كمان يلن سلازي إزي تاتي خبل دليمون نغطل لسكي
0: سلازي زيادة مستوعة الكحاتة ناي مغنياتو نتو ودس مرا بلتفل عني ميبا نخو حزوص لسعرة السرعة عجل اللي هو خين كله نستوى لكن كذا لنا نحنا ما تعبتنا كل تساوت كل سحق تأفينا وبهدي بلنا خوينا يكون جن ماني بده حريق دولا ماني بده حريق خوينوسي نزل نجارز لما حد ولا لنا مستوى على كبيرنا ما نعطوا كبوليتيكا هاي ما نعطوا نتاثير ما خصنا على بوليتيكا السرعة كبات خلاص لازم مستي بوليتيكا تريهم بلا كذا لنا لازم ياخد جزء أو أمران أنا حزاز ياخد لكم مين
2: دكتور يا نشتك مل حمزة ربيلا. عجل أنت سرعت دكتور لو ميلا قبل على تحتي خاب تحت إن العلب زي ما أكلنا قرد خيط. أتي أودو علو وفري أتي أودو علو إنرجي نتسجل من عبالة هجر نيرسخون إيرترا أبين بس تحتي خاتب المغنياتو. عملوا سوى كف جزاء وتقلف وتمت من محدار هذا قرتي. نفس وكف جزاء كنيس درا الله كنيا عبالتا كنيا كوبون توسيد كنيا باني أنت يدك أتر أكل الله. حجين هنا ذاك اسمه رأينا
1: كرة سمعتي رديت راه باري هو إذا بهذا لو نكتة تلومه وجل له قدف أوشتن أبدك جنزله بدقيق بدقيق إذا كتة تلومهانو سب كفلت انكرد انقلاله كله كم ذي تعطوا نم قات عترن بدقيق نم كتة تلن زخون زيتو كم هاللي مسرح إذا حدا كان مثالي أمسي وزول الله مالتيو حدا كذي قلت له قدف دور هو ساني وحكا أنت أثر كياس زفن خايا مسلا إلو زاربيو لمن تايو إذي تات سلا زوافريو أبوشت حقر قصلي يخن سمعين عن كاتات لنا أبدق خا ناي كوبون باني زي كونس نايكال نغر مكات مقواط اطرثات اللهو محبركمات بمحبركمات غيرو ببيت كريستيانات غيرو ات حبره تسبدو كبولو كابو حليفو عقبن محبر دك حدن زقومو ندخر كوينو سوليخو كوافرو لو خلالو ابز كله اتوافر مالو ابز خايو اب كله نغرات كاب بوليتيكا نرحق زبل داي دك حد متخاب تغيركا ناي دك عد اخي بايو بوليتيكا ينزاربينا ابتا عد كو صلمات زولو ناي دك عد متخاب دحر كوينو عدي غزاوت كو تعاطي زولو سلمن تاي غزانا تعاطي دحريلكا غدفو زي بوليتيكا ينزلوها من يم ديوم اوتوم كا بوليتيكا ا بوليتيكا يلانا نزولو باتاتات عدي نخيد عدن مالس عدي تخيد زبل سبل عد خن كيدن اب عد خن نبرنا حد قال زلنا غزاوتنا تعاطي زولو غزاوتنا هنكفت لان قال زلنا جيغانو ابوتاتنا نياتاتنا حواتنا مزانونا نعرختنا واغا استخفلو نحنا و نزم زلنا و بعقمنا نغبر زلنا عدن غزان نبرتن كنبرينا محبر دك عد غيركا بزعبا عدي محدرا كتزرب افقدون اب عدي بتان زخونه سرح سرحالو بتان زخونه نغير غبرالو اذا من محدرا زي كم تلومدنا بتي حقنا يندبا بتي لمتات عدنا صبو محدرا ديمقراطيا زخونه محدرات هاتين يرب عدي اذا خوم زغبر زلو انت حتبايلو تمنغست كوناتو لو شعو زوطو ضرباتات مالتي سلازي اذا تات زكايدو زلو اذا تقصو زلو خا انا نعو مملاتان نعو مبالين كبرات سمعتي رديتها نكتة تلسك.
0: نالبات سب إن تدعبي تجاب من تاي نحر دي فوت أسميعس يوم رونا من تك بحر الميدو وترعت عدل يا جبرنا نحر دي فوت أنا جار سمعنا كن حاتتين كن مرامرن تريز الله وعلى كل جزء حجنا بنت أو حدا سدرة أربعة سدرة إن سد بيت سب نحر زغموت خينم نتوم أربعة خلني باني في قدام دكاتل أكل الله ببقولنا إن جار كاتل هقدر فبغ من حدر ما بقولنا
2: ካብ ኣንጎሎ ናብ ኣንጎሎ ዘለዋ ስድራስ ክንደይ ባን እየ ምድዕደላ ኣምዳቦይ ካሕሳይ ድኳን ድወዛ ወይ ኣምዳደይለቱ ድኳን ድወዛስ ክንደይ ባን እየን ነዚ ኩሉ እዚ ምስ ወድኡ ብላዕሊ ካብቲ ድሕፍረካን ደደንፅወካን ነገር ማለት እዩ እዚ ሃብታም ሃገር እዚ ፃዕራም ህዝቢ ኣብዚ ወዲቆ ክትሪዮ ከብድኻ ዝቐርፅ ነገር እንታይ እዩ ሓሙሽተ ባንስ ኤክስትራስ ንሓዘን ተባሂለን ድመፅ ኣለዋ ሕጂ ንዳሕርዳ ኣብ ሓደ ስድራ ሓዘን ኣጋጢሙስ እተን ጉቦኦም ባሉ ሶሰራስ እተን ሓሙሽተ ባን ካብ ብላዕሊ ዋሃቦን ጌጋ ክልኣለ ዓሰርተ እየን መስለኒ ዓሰርተ ባኒ ሕጂ ደደምፁ ነገር እየ ንክትሰምዖ ባኒ ኣብ ዓለም ሲ ከመርእስቲ ተላዒሉ ሰብ ክዘረበሉ ይኽእል ኣብ ሰዓት ዝተልካስ የለን ግን እቶም ምምሕዳር እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ናይ በዓል ናፅነት ክኸውን ከሎ ኣብ እንዳደይ እዝገሃርያ ገዛ ናይ ዝሓለፈ ሕምባሽታ ፍኮክ ድበል ነይሩ ኣይተሓጎስክን ይኽእል ኣሎ ምስ ኣንእስ ኣቢል ከዮ ሕምባሻ ወይከዓ እንታይ ኣሎ ዓመድ ዓይኑ ዘይብሉ ውፅኢኺ ናይ ድሓን ዲኺ ድብል ዓይነት ኣካይዳ ይድኸይድ ነቲ ህዝቢ ንኸጃጁ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰብዎ ቀሊል ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣስተንቲነሉ ሓዚነሉ ነቢዕል እዚ ህዝቢ ኣብዚ ደረጃ ዝወዲቆ ክትሪኦ ማለት እዩ
1: ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤርትራ እምባሬ እዚ ጥቀት ዘሎ ብጭብጢ ዝዓበየሉን ዝነበረሉን ኩነታት እዩ እሞ ብደቂቕ እዚ ከም ምሳሌ ናይ ባኒ ኩቦን እንታ ኩቦን ንኩሉ ነገር እያ ትሰርሕ ሕሰቡ መርገም ሓጢኣት እዩ ከማ ንብል ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እዚ ሕመቕ ስለምንታይ መርገም ሓጢኣትን ጀጋኑና ነጥፍእን ጀጋኑና ስለ ዝኸሓድናን ጀጋኑና ስለ ዝጠለምናን እዚ ሓደ መርገም እዩ ኣቦታት ዓበይቲ ናይ ሕጂ ብፅዎ ቅዱስ ኣቦና እንጠንዮስ ክቡር ኣቦና ሓጂ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ ማቴ ቤት ትምህርቲ ናይ ህዝቢ ኢሎም ጠጠው ኢሎም ስለ ዝበሉ ህዝቢ ኣይደገፎም ንሰላማዊ ሰልፊ ወፅ ህዝቢ ኳ ኣይሰዓበን እዚ ንርእሱ ሓጢኣት እዩ ምስኦም ጠጠው ዘይምባል ጉጅለ 15 ብሕግን ቅዋምን ንኺድ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ንሕተተሉ እሶም ውን ነቲ ዝሓለፈ ይኣክል ኢሎም ማለት እዩ እዚ ምፅቃጥ ንርእሱ ሓደ ካብቲ ንዓና ሓጢኣት መርገም ዘብል ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ እሞ ጎጀለ ህግደፍ ብባኒ ብኩቦን ኩቦን ባኒ ጥራሕ ኣይኮነትን ተኽላኣካ ሰብኣይካ ወድኻ ውላድካ ናብቲ ኣፅናቲ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ፅንተት ንክሰደካ ናብ ኩናት ናብ እምኒ ክስከም ዘይረብሕ ከማ ንሱ ንፍረ ዘይብሉ ነገር እምቢ ኣብያት ስለ ዝገበርካ በታ ኩቦን ጌርካ ትቐፅዓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ባኒ ክምለስ ባንስ ሓዘን እንተጋጠሞም ፍሉይ ባኒ ሃብዎም እዚአን ሓሙሽተን 10 ባኒ ኢሉ ቐምጠን ማለት እዩ ሕሰቡ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሰሪሑ ባዕሊ ክሕዞ ዝኽእል ዝኣኽሎ ዘድልዮ ባዕሊ ገዝእ በዓል ድኳን ከዓ ግን እዚአን እየን ነዚታት ስጋዕ ከምዚ ምናልባት ገለ ሰባት ዋ ስጋዕ ከምኡ ድዩ ዘሉ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ዘይንገር እምበር ዘይግበር ነገር የለ ንኽትኣምኖ ዘፀግመካ ንኽትኣምኖ ዘፀግም ነገር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሰለስተ ወረቐቲ ሒዙ ክነብር ንድሕር ኮይኑ ዝተሰራ ናይ ነባርነት ናይ ኩቦን ናይ ምንታይ ተባሂሉ ይንበር ኣብ ዝኸምኡ ዶ ንብሪ ሰብ ቀደም ንኸምኡ ነይሩ ኤርትራ እቶም ገዛእታት ከማን ከም ዝነበሩ ብዝኾነ ኮይኑ ንድሞ ትምቁፃር ናይ ጉጅለ ህግደፍ ንባል እዩ
2: ሓዘን ኣጋጢሙ ኣብ ሓደ ገዛ ሲ ቀዲሞም ቶም 10 ባን ወሲዶሞ ናይታን ጎደና ተከታተለ ሓላፊ በቲ ምምሕዳር ካስ መርእ ዝተነገረስ እተን 10 ባን ክወስደን ምስ ከደ እዚ ደጋጠመ ናይ ብሓቂ ነገረኩም ዘለኹ ክወስደን ምስ ከደ እንዳቦይ ክስቶ ንግሆ ተረድኦም ሂብናዮም ሞ ሓሙሽተ ሪትዎም ሕማቀሎ ፅቡቃሎስ ዘይተትርፉልና ንዓና ሞ ብከመይ ንፈልጥ ሓዘን ከም ደጋጥመኩም ኣብዚ ደረጃ እዚኦም ኣውዲቆም ሞነት ህዝቢ ካበይ ድመፀ ተልካኒ ካብቲ ስለያ መሓውራቱ ስጋዕ ታሕቲ ወሪዱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃቅ ናብራ ንክነብር ስለ ዝገበረ ማለት እዩ መጂ ዝድበልከያ ኩሉ ሓቂ ልዕሊ ሓቂ እዩ ከ ምክንያቱ ደይ ኢሉ ዝረኸበ ህዝቢ እዩ እዚ ስርዓት ከምዚ ገይሩ ክከታተሎን ከምዚ ገይሩ ኣብ ኣጨናቀ ናብራን ክእትዎ ዝኸኣለ እንታይ እዩ በዲሉ እንድሕር ዳይልካ እቲ ስርዓት ዝተኸተሎ ሜላ ናይ ኣካይዳ እቲ ወታደራዊ ርእሲ ናብቲ ሲቪላዊ ምሕደራ ምስኣተወ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ይጥቀም እዚ እውን ንጎኒ ሕልፍ ተበልና ፅቡቅ እዩ ንካል መዓልቲ ምናልባት ከይና ውሓና ሎሚ ንብሱ ድካ ርእሲ ስለ ዝኮነ ግን እንታይ ዓይነት ዕንወ ትፈጠር ኣብ ሕብረተሰብ እዚ ንሕና ንነብረ ዘለና ናብራ ማለት እዩ
1: ኩራት ሰማዕቲ ረድኤርትራ እምበኣረ እዚ እዩ ህሉ ኩነታት ኤርትራ نزي إيو هر هاجرنات لما على تحبب على تحبب على إلهم تزاربو أما دبات حين لنا هذا بالزلو وجل هقدر أبزين عزيز مبل إسران شديسن معلتينات من أي مبل ثلاثة حمشين عمت برتاو قالسي ناينات النت هاجر إيرا زو علو مالتيو أزقولو درأنا يخاء درأنا يخاء كاب جبو أفسم مو حاضرو بخم قاريتا معالتنات انتون كب قاريتا يزبع الزلو هزبي بدليوتو يكون زخبرون زبعلون امو نزي انتعين هنقبر نزي سب كالو سولون كغوت مون بدوخ ولنيو زقبو عبزي حالي نقر تعلمو
3: لولا مهبال
4: كابي كبال
3: أمير كخفصيات المزيد
4: مهم يرغك يا وعدها وانقب عنا تسنت مبعد
3: تم لم تحبسي فلتني
4: نات وعنا تسنت كتم على الفي الدلنا يوم على ملغتي
3: تم بعد وعنا تسنت حلف الزل ملغتي
4: نيوهانا ملغتي
3: نيوهانا ملغتي مجمريا مجمريا نزي عبزاف لبيد اللون سياسة سافورتي كنت زاز حلفت عدميو كنت قاعد مخهوب مخنياته نص الرزين حلفنا تصكي مدلو لازم كلهم سواق ابزمان تصكي مزخيد دلو لك كم تصم تخدينو مزنبر تخدين زخيد دلو ما ارترا ابتاز دليا بلتي غان ابتاز دليا درجة بلتي حنخري انعو ولا نايز كله زحلفو سواق عدم
1: مبارك برات سمعتي رديت رأزي حبتنا قاب سياتل ناس النت كتخبر زمتاتن أفل بيعلو تولو أماليا تخدينا سئلنا إسياس حيزا زلا مالتيو إذيا خابسيات الزمتات التوبلو زلا منال بات عدي ما عاسيا خابتها قروتيا أي فلتن بزخون خوين نقن عينا بيشو حاتيبا ني إسياس أفورقس كندوتي زلو عدم ميتن سسان عمد كقبرمو زيادة هزبي أتران خاص النت إذي مد إسياس زبلو زلو خا بباني توقات عطيرو نهز بيئترا عبد الحمقن عبد الزخف أن أودي قوة نزولو زيتم نيالو زولو عمالتين زيئتن نسا مكيم عبد الخبابي آتنو برو عب أمريكا هم تفلتو هم زنب ويوكا قنزب تليكوا سكم دلائكا باني بخشاون كتوسط تخيليها مالتيو إذا سيب زيئة عبد الغزات ميلي ساكو ماي محتبو خماني يبلان تحسي أزلا إلتركوني يلن لذي إسياس أفورك عدم إسياس أفورك خنوح كازي تبيو زي زارو سوات كازي أطوم كتسمع كلها بتعمي زي حزن زوهي إيو دزي خات مرقم نوتوم سوات كم سوات سندل إسياس كدان بخدان يكون زفلت كدان تبوس لتخدان كان مجم مرياق إن مخلو نعو تكادادنا ندحر كوينون وردة حسرة حاجر إيطراي مرح حاجر كوينو تروحو زخيت عرق كوينو زخيت كبرت نهاية هاجر أيقونن. لمثاليه عمرعة وراي عمرعة أو وراي حالة رسح كده أنت خدين كان نتي وراي زي ما السلك كده أنت خدين كده حالهم ثالهم كاس كم سب كل سب يتمتكا. معناته نور تقبل سلطة الله. مرحت هاجرات كأ أبي أنت يخدونه حافلت. إيشها صار ورقة سندل سلطة قبر بسندل مخارم متعي كرعة حابل نايقونن. بزخ أيقونن ممزنيو. نزقن كم زيت في السلع من مالتي موت الذي زيت على الموت المالتي خبرات سمعت رأي ترى دحن قتل التي دحن نجاتهم بدون أدنى خبرات سمعتنا تقتلت راديو إيرترا لومي أبدي خاب حدا قديم تجد علي نهيز واقوم بار زنا برا مالتيو كاب مصحفو قال خفال على لهم نعو خم ببيات كاتولو خاب خبري عدم تمصحف كا رزين واقا ازتخفلو ناتنت ايرتران زيتت المي مبسعان اتبل مصحف يا ناي سمرة سولومون قال خاو كاب قد سوسا كاب قد ميتين سوسا كساب ميتين سوسا تلزلو مالتيو انتاي زبل دخوم تقاومو دخوم تقاومو تقاومو أبز حجيز اللو خنتات زتبتاتني زي تودبن زي شتؤمن مخانو كقل ك ክግለጽ ይካል ብዙ ሓደ ፕሮግራም ወይ መደብ ሚኒሙም ፕሮግራም አብትሕቲ ስሙር ግንባር ምጥርና ፍቃል ስኳንተሎ እዚ ኩነታት እዚ ንነውሕ እዋን ለውጢ ከይርአየ ምቕጻሉ ግን ዘተሓሳስብ እዩ ብዙሓት ተቃወምቲ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ቁፅሮም ከዓ ካብ ልሙድ ንላዕሊ እዩ እዞም ምንቅስቃሳት ብቐንዱ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ማለት እዩ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ይዋፈሩ ኣብ መንጎኦም ዝተፈላለየ ርእቶ ዓለም ዘሳስዩ እኳ እንተኾኑ ሓደ ናይ ሓባር ዕላማ ኣለዎም እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእን ብመገዲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣቢልካ ቁዋማዊ መንግስቲ ምትካልን ይብል ማለት እዩ እወ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ሓውሰ መረት ጠቕሶ ዘሎ እቲ ንፈልጦ ኩሉ ድዩ እዚ ድኹም ደንበ ተቃውሞ ዓብ ሕቆ ከዓ ነቲ ኣፅናትና ዝኾነ ጉጅለ እሱ እናቱ ግደ ኣለዎኒ ብዚ ድሓንቀፂልና ክነንብበ ኢና ሓባር ፀላእ እንድሕርሊ ኳ ብሓባሪ ኢካ ትኾኖ ኮይኑ ግን መርገም እምበር ምርኣ እኳ ይትብሎኒ ኢኻ ኣብ ከምዚ ኩደታት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣድማዓይ ስራሓት ከምቲ ዝለ ክገብር ኣይከኣል ኣይሰርሐን ማለት ኣይኮነን ተሰርሐ ስራሓት ኣሎ ግን ንቐፅል ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተፈላለየ መልክዓት ተቃውሞ ገሊኦም ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሱር ዝሰደደ ታሪካዊ ፀግዒ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ እዮም ይኹን እምበር ብዙሓት ካብዞም ዝተጠቕሱ ቀንዲ ኣካላት ናፃ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ እቶም ተቃውሞታት ዝተፈላለየ ቅርስታት ዝሓዙ ኮይኖም ገሊኦም ከም ፖለቲካዊ ውድባት ገሊኦም ድማ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ኮይኖም ይነጥፉ እዞም ውድባት ሓይሊ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ብምጥቃም ኣጀንዳኦም ንምዝርጋሕ ይነጥፉ እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ኣብ መንጎ ንንሕድሕዶም ዝውርወር ዘረባታት መብዛሕትኡ ግዜ ውልቃውን ሓሓሊፉ ድማ መረረታት ዝመልኦ ቃና ዝሓዘን እዩ ዝቐዲመ ተቐሶ ፀናሕኩ ማለት እዩ ክብራት ተማዕቲ እዞም ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ጉጅለታትን ውድባትን ዘይምስምማዕ ንምዝራእን ንምፍልላይን ንምዕባይን እውን መሳርሒ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ኣለው እውን እዚ ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ እዚ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መራኸቢ ሜድያታት ኮይኑ ዘሎ ህኮትን ንንሕድካ ናይ ምብላዕን ናይ ምድኻምን ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ናይ ምቋም ሓበራዊ ዕላማ እኳ እንተሃለወን ኣብ ክንዲ ኣንጻርቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ስሙር ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ግንባር ኣዋዲደን ዝሰርሓ መብዛሕትኡ ሓይለን ኣብ ውሽጣዊ ግርጭታትንን ኣብ ልዕሊ ንንሕድደን ዘካይድኦ መጥቃዕትታትን እዩ ዝውዕል ንስርዓት ኣስመራ ንምምካት ሓበራዊ መድረኽ ዘይምህላው ንብቕዓት ናይዘን ጉጅለታት ዝዕንቅፍ ኮይኑ ገሊአን ብዘይፍላጥ ነቲ ሰፊሕ ዕላማ ለውጢ ካብ ምጥቃም ንላዕሊ ነቲ ተቃውሞ ጉድኣት ከብፅሓሉ ይረአያ ውሕዳት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከምዚ ዓይነት ዘይምስምማዕ ዝኸትሎ ሃሳይ ሳዕብየን ብምግንዛብ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ምንቅስቃሳት ዝያዳ ስልጡን ዝኾነ ዘተን ምትእስሳርን ንምስፋሕ ይፅዕራ እዚ ከዓ ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዕባለ እዩ መርበባት ስለያዊ መጋበርያታት ህግደፍ ኣብ ውሽጢቶም ተቃወምቲ ውድባት ሰሊኹ ብምእታው ኣብ ውሽጦም በዓሌት ወገንን ሃይማኖትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብኣውራጃ ብምክፍፋልን ከዳኽሞም ፈተነታት ከም ዝገብር ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ እዚ ስለያዊ ስልኳዚ ንኣድማዕነቶምን ሓድነቶምን ዝብርዝ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ባር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ካብ ሰብ ኣስመራ ዝብል ኣብቲ ሰፊሕ ትንተና ዘምፅኦ እዚ ከዓ እቲ ዋላ ብዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ማለት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሰሊኹም ብምእታው ነቲ ድኽመታት ናይቲ ድኽመት ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሰሊኹ ዕድላት ብምርካብ እውን ነቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብኣውራጃ ብሃይማኖት ደቂ ሓደ ኣውራጃ በዚሖሞ በቲ ሓደ ኣውራጃ ውሒዶሞ ደቂ ሓደ ሃይማኖት ኮይኖም ዓብሎም እቲ ሓደ ሃይማኖት የለን ኣብዚ ዝረአናዮ ማለት እዩ። ነዊሕ ከይከድናስ ኣብዚ ናይ ይኣክል ዝነበረ ካብ ሓደ ኣውራጃን ካብ ሓደ ወገንን እየ በዚሖም እሳቶም ጥራሕ እዮም ተቃወምቲ ንሶም ኣብ ስልጣን በዚሖም ዝብል ዘረባታት ኮይኑ ንይኣክል ፍሑኽ ከይበለ ገይሩ እዚ ዓብ ማዕበል ህዝባዊ ማዕበል ዝተላዕለ ማለት እዩ። ብመፃል ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እውን ዋጋ ዝኸፈለ መንእሰይን ክንሱ ነዚ እውን ብዙሕ ነገራት ክህሰን ክጉዳእን ከም ዝኸውን ብድሕሪት ኮይኖም ከም ዝዳኸምን ከም ዝጋማምዕን ተሰሪሑሉ ይስራሓሉ እውን ኣሎ ጠጠውን ኣይበለን እዚ። ስለዚ ነዚ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ናይቲ ፅሑፍ ዋላ ቀዲሙ ዝተፃሕፈን ዋላ ምስ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎን ነዚ ዘመልክትን ነዚ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ብትኩረት ኤርትራዊ ክጥምቶም ክሪኦ ዘለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ብዙሓት ባእታታት ደንበ ተቃውሞ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓታት ኮምፎርት ዞንስ ክወፁ ኣይደልዩን። እዚ ድማ ነቲ ምንቅስቓስ ምስ ዝምዕብሉ ለውጥታት ተዓፃፃፍነት እናኣርኣየ መድረኽ ዝጠልቦም ዕማማት ንከይፍፅም ዕንቅፋት ይኾኖ እዚ ክብሎ ፅናሕ ኮይ ካልእ ምንጪ ምፍልላይ ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ኣብ መንጎ ብዕድሜ ዝደፍኡ ዜጋታትን መንእሰያትን ዘሎ ጋግ እዩ። እዚ ናይ ወለዶ ጋግ እዚ ኣብ ምስራዕ ቀዳምነታት ኣብ ምቕያስን እስትራተጂታትን ፍልሊ ከም ዝመፅእ ገይሪ ከምዚ ኮይኑ ግን ብርክት ዝበሉ ጉዱሳት ደለይቲ ፍትሒ ኣብ መንጎዞም ወለዶታት ተመክሮ ንምትሕልላፍ ዘኽእሉ ዕድላት እናፈጠሩ እዮም። ከመይሲ ምትሕልላፍ ተመክሮ ኣገዳሲ መዳይ ናይቲ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ክቡራት ሰማዕቲ የረድ እዚ ትኽክል እዩ። ምክንያቱ ነቲ ቃልሲ እዞም ኣረክቶት እዞም ኣረክቶት እዞም ኣረክቶት እንዳበልካ ድኽመታት እንዳቆፀርካ ፈላላይ ዝኾነ መንእሰይ ክሕዞ ኣለዎ እዚኦም ዳውን ዳውን ጥራሕ እዮም ዝብሉ ካልእ ከማና ይሰርሑን እዮም ተባሂሉ እውን እዚ መስርሒ እውን ስልኳታት ነቲ ቃልሲ ረማስን ነቲ ቃልሲ ንኸይዕወትን ዝተሰርሓሉን ዝስርሓሉን ዘሎ እዩ። ሃገራዊ ዕማም ሃገራዊ ጉዳይ ዓብን ንእሽቶን ሰብኣይን ሰበይትን ፆታ ኣይፈልን እዩ ሃይማኖት ኣይፈልን እዩ ኩልኻ ብሓባሪ ክትቃለሶ እቲ ዝመፀ ኢኻ ፍረ ዘበርክት ኣብቲ ዘሎ ነቲ ዝተበገሰ ትስዕቦ ትበዝሕ ካብ ዓዲ እከለ ክንዲ ዘለዉ ካብ ቦታ እከለ ከም ዘለዉ ካብ ሃይማኖት ክንዲ ዘለዉ መንእሰያት ክንዲዚኦም ኣረክቶት ከምዚኦም እንዳተባሃለ ኣይኮነን ነቶም ነዚ ከምትጠቕሰ ትልኽ እንዳሉ ዋጋ እንዳኸፈሉ ነቲ ቃልሲ ክሕይልዎን ታሪክ ክነግሩን ዝቃልሱ ኣለዉ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ተተይ ዝብል ዘሎ ዝቃልሲ እሞ እዚታት ክርዳእን ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ዝተኸስተ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ውዳቤታት ብዙሕ ልኽልኻት ፈጢሩ ከም ዝነበረን ዘሎን ምጥቃስ ሙሉእ ስእሊ ንምሃብ ስለ ዝሕግዝ ኣገዳሲ እዩ ይብል። ሓያሎ ኣባላት ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ሽንክርክር ዝበለ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምዕባለታት ኢትዮጵያ ብምጥሓል ነቲ ዓብ ስእሊ ዝረስዕዎ ይመስሉ። ገሊኦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ወይ ምስቲ ተቐናቓኒኡ ሓይሊ ወያኔ ይስለፉ፣ ብኣንጻሩ ድማ ገሊኦም እቲ ኩናት ካብ ፖለቲካዊ ፍልልያት ናይቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ዝመንጨወ ውሽጣዊ ግርጭታት ስለ ዝኾነ ብሰላማዊ መንገድን ብልዝብን ክፍታሕ ዝነበሮ ጉዳይ እዩ ይብሉ። እሞ እዚ ከምዚ ሰማዕናዮ ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ ኣብዛ ሓለፈ እዋናት ምስ ኣብዪ ክበሃል ከሎ ምስ ኣብዪ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ሰራዊትና ዝብል ዘረባ ናይ ኤርትራውያን እውን ነይሩ እዩ ኣልግባ ቢሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ ኣብዪ ልወዳ እምበር እቲ ምስ ሰራዊትና ዝብሉ ደንበ ተቃውሞ ኮይኖም ንመን ነቲ ቃልሲ ንምዕናው ኣብኡ ከዓ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢደእቲኻ ጉጅለ ግደፍ። ስለዚ እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ኣብቲ ጉጉይ መገዲ ሒዝዎ ፀንሑ ማለት እዩ። እዚ ዳሕራዋይ ጉጅለ እዚ እቲ እንኮ መፍትሒ ኣብ ዲፕሎማሲ ከም ዘሎ ይኣምን። ኣብ ሰደቓ ልዝብ ኮፍ ኢልካ ክጅመርን ክዛዘምን ዝነበሩ ጉዳይ እዩ ኢሉ ድማ ይምጉት። بتوسخي إرترا حوشكا قدام أو حيلتات أب كينات كساتفو نيروم ديو ويس أينو برومن أب زبل حطوون زي مسمع الله زخ أزي زنبرناين زلنا اللون مالتيو قليوم كمزي عينت متثاونتي كورتات زي قاردو تراي زي كونس بوغن سرعات هكدف زي توسد سقومتي زي حلافنتاو بهانو يمقوتو كم وتحدراون بلتكاون اندرا غيروم دما يقربو قالوات نوياني كاب قص مريت نمسراك اب اتخايدة وفري مستعطو حيلي إرترا اتسرعات مالتيو تأمان النوتم او جم كم تزبالكو اب مستراويتنا زبالو مالتيو زي تقراج اوي الرأيات زي تقوم تينتي نقلو لاو إتيبيا زي ملكت وهودن أدمعن استراتيجي نمفتار كهلوام زنبرو تبقسون عقمن زيادة يتحللهو بناتي الرأي بالصحافي وشتاو قدات إتيبيا بي إتيبيا ويان تراي كفتح زلوو زي بيتاوي بوليتيكاو غريجت يولي أم إمقوت ني إترا وين خالق غريبت حاجر زي ملكت قدي انتدعا نيرود ما حاناتي كخوون نير وزبل الرأي لني نابنت يتقول داي بالزب نخدم دم نممتشي شاو نخلطيو وغن سقطي مقبار سراوت إرترا اب إيتيبيا زي كايدو زي مخوني وتهدراو متتاو اراغسن دما بزي والاول مجدي اخنن زي اب تقاوم تيزن لوشت اوم فللاي اوشت حاجر اب زنبرو إرتراويان زي نعا قطعي بسجت حد حاري قزي دما ناي تسفى مقراص سمعت كي ترفي يلاعل زي زرقنا اي خبرات سماعتي ابن نحنا بزوح زاربا ننحدو بزوح في اللي ازفت ارن اتو النسوه تقنع حاجراوي بزعبا قدينا نبر صلاعينا نلقس نصلاعينا عدمين حبو زبل زنبري ناي بحقي مورالاوي ودكت مورالاوي تنكافي كمز نبري باب خبابينان ابززلنان زرقنان استعزبناني حزبي زر يزلو تماساسيل كاناي منبار بحري ويدما زي مقوام بخفيل بتي ابوشتي ناي تقاومو دنبيز فطر اغرغرن وشتاوي مفحفحن زي تصلوي خوني خليو مخنياتو دما زدمع تقاومو انت زيلو اتوم اماراطيتات انانا كيوم زخدو زي دما مستوم انصارتي سرعات زقالو سكوينوم ناي حبر مكالس بايتا نكاي مسرتو ينقفوم يبل كبر صحافي بار كبرات سمعتي ازي وجل هغدف اتي زحف زبلو زي خا ناي صحافي ناتو غمغامن ناتو مكرون ناتو ريتوني قليل سباين مرن ام نوح قال سي در مسواتي در واغاندا خفله اب حزباو غنبار استقالسه حاده كابتوم الله زبحالو مهورات زنبرن زلون ارتراوي دنينو تصعيتو هاغراونا تنت خمس واغاز خفله حاويو بصايو كومو ابو زحات يوم حجون مخرن معدن زهب زلو زي اتوم كايومي نتي ولودو فللي غديفكا من زين عبن هاي مارتاو خات لماي كستاناي كيبلكا كبسان متحتن غديفكا قال سخ حيلن كثرر الله ويلو زوم خرون زوم عدون زي قالو تزلو كع حدا خباتهم زي اتم مالتي نزي اتم نخيعوتو كن وجل هغدف بعابيو بعابيو زغو يومن زهاد نومن حساب اورجا حساب بي تبلاصو مهورات كالن كالن دابله نخنصلون زهبو تمرتن لصحفو مصحفتن كينببون بزح غزغات يتوافر بمن بزوم زبلنا يم كومزون ايد بي دقس مالت تقسه زي اتوم افزوا غمار نو بارو ديوم نزبل عسب زخونه غجله زمصو كويم كازولو مالتيو انا سوما يكون امصيومو سمس واغام صيوم هاغراونا صنتن خمص زنبر عمصن بدلن كخبرس تطاون خبلكا يمخرون معدن يم زلو جن لأخاتنا يقول لها قدف أبتيا اللي خفتيا اللي خذولون قن نخمزي أطوم زي ما تصولوا واقع نخفلون بتبعات حق نزيقول سنقن مهرم زخون أباتري زي متس أمو كبرات إرتاويان قالتنا خيل هقرنا خدحن حزبنا خدعن كلنا خندحن نحنا ون صبغي لنا حماينا زلنا زلنا يو حلوات زلنا يو خنتات نفس وكفسب يفلطيو تسفى إذا نبرة ظلّه تسفى إذا خرّ ظلّه عندي كيل غير كيل محمد أحمد عمرو صالحو فاطمة زهرة هو ثلاثين كيل ذنو برؤي كلنا حدينا دلنا ماتي أخي بلي دلي أكلتنا بزي وأمرنا قنا بعدنا أي أبعدنا غا مستهلوه كنتاتنا عدنا حماق ناي حماق انبر صبو يلنان ولاتهم دقفتون تخوينكم صبوكم زي اللهم فلوتن نصرني أمو بلا عنا زخونا الزبئي أب إرتراز الله بحبار كينا نلقصه وقيت نبالله صبوك أنا مسمت داولكو مدباته يا أبزي كتا غاليلي أنا أبزي ودي الله كساب زمت قدامز دحراي درخب دحنقنيو بزاناي من إسي برخت مسلة فانوكم دحنقنيو